0: نعم
1: بارني
0: في يودا مين
1: هذا غريك
0: هذا نجد حالك
1: والله رجع ميري مرتا وجا دندن دوري جاي تقول ما كنا دينغام بيرو في جنگان جاو جوكو
0: إيه تو نكتغوره ووي بوينا غو كانغو بونن بونا
1: لكن ماني ما أكتر كمبلنا كم جو توكي جي كم مكاتبه كبيجان قوالو